0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Huna Sauti Eritrea.
2: Uzi Dumti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم. هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855. إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة. بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean.
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم أون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلنا تخلو

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من محطة 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30، واستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، اليوم أولا كل عام وأنتم بخير، ربنا إن شاء الله العام القادم أحمد.
1: نعم.
0: كالعادة نقول إن شاء الله في بلادنا، يعني
1: إن شاء الله في أسمرة، يعني
0: إن شاء الله
1: أسمرة في
0: أيضا كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة عيد الاستقلال 35، كان طبعا عيد الاستقلال مبارح.
1: نعم.
0: اليوم أحمد لدينا يمكن برنامج خاص يخص زاعتنا.
1: نعم. إذن مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم، وزي ما أسلف طبعا زميلي برهان، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ربنا يعيد عليكم هذا العيد المبارك اللي هو العيد أضحى المبارك بعد غدنا الأربعاء 27 من مايو. إذن كل سنة والجميع بخير إن شاء الله، وأستراليا آمنة ومستقرة بإذن الله تعالى. مستمعينا الأكارم، بما يخص صلاة عيد الأضحى المبارك، طبعا هناك التعدد المحمود إنجاز التعبير، حيث تتعدد أماكن جالية الإريترية، حيث يصلون في منطقة الشمال وفي الوسط هنا في فوتسكري بارك عندنا، وأيضا المركز مركزنا المعروف أيضا في الرابطة في المنطقة الغربية. زين الزميل برهان، يمكن لو بدينا بهذه الجزئية بعد التهاني، طبعا جزئية التعدد اللي سميناه التعدد المحمود، يعني هناك عدة خيارات هذه السنة ما شاء الله، دخلوا مركز آدال، طبعا دخل على الخط منطقة الشمال،
0: مركز آدال، النجاشي والرابطة، وأيضا مركز التقوى
1: أو التوبة. التوبة نحن نتحدث عن عن الجالية الإريترية تحديدا.
0: نعم.
1: إذن التوبة لا أدري التوبة أيضا سيقيمون صلاة عيد الأضحى المبارك، إذن في منطقة سانشاين تقريبا. إذن عندنا في فوتسكري، وعندنا في نورس.
0: نعم. وأيضا لدينا في
1: لدينا في الغرب
0: المركز
1: أيضاً
0: الرئيسي
1: في
0: مركز الرابطة في
1: نعم.
0: برومباي.
1: نعم. إذن مستمعين الأكارم، بالنسبة للإريتريين لهم خيارات، إذن كانوا حسب الموقع أو حسب الإمامة ترتاح له، أو حسب في جو عائلي بالتأكيد، يعني الشمال حيعملوا بعد صلاة العيد طبعا في برامج عائلية واجتماعية، أيضا في الرابطة تقريبا موجود نفس النشاط،
0: وأيضا
1: في فوتسكري النجاشي، أيضا في
0: حديقة
1: فوتسكري العامة. نعم.
0: نعم.
1: عندهم برنامج، وطبعا ونحن نشكرهم ونحييهم على هذا، لأن الناس حتجي صايمة طبعا من باب السنة.
0: نعم.
1: النبوية الكريمة.
0: نعم.
1: طبعا الناس.
0: نعم.
1: يوم عيد الأضحى تصوم قبل الصلاة، طبعا تجي صائمة وتجي ماسكة.
0: نعم.
1: فبالتأكيد بعد الصلاة حتحتاج لشيء ترويقة زي ما تقول، يعني يفطروا.
0: صحيح.
1: أعتقد مقيمين حتى وجبات خفيفة حيقدموها الأساتذة الذين يشرفون على هذه المواقع، فنحييهم وكل سنة وهم وعوائلهم أيضا بألف خير.
0: نعم.
1: الزميل برهان، أنت طبعا عدت يوم أمس من بريزبن، حيث كرم مجلس الإذاعات الإثنية في أستراليا المعروف ب National Ethnic and Multicultural Broadcaster Council إذاعة صوت إريتريا من 3CR والطاقم العامل بها الفاضلين برهان جابر وأحمد محمود، وذلك نذير جهد الصوت الإريتري والعاملين فيه لأكثر من ربع قرن. وجاء التكريم على هامش المؤتمر السنوي الذي يعقده مجلس الإذاعات الإثنية، وجرى عقده في مدينة بريزبن يومي الجمعة والسبت الفائتين. وقد سافر الزميل برهان جابر إلى بريزبن يوم الجمعة وحضر جلسات المؤتمر، حيث تم تسلم جوائز التكريم لإذاعتنا الصوت الإريتري وشهادات الطاقم العاملين بها كل من برهان جابر وأحمد محمود. وقد رسى الاختيار على إذاعة صوت إريتريا ضمن الأصوات العديدة التي تقدمت للجوائز بسبب تأثير الصوت الإريتري في نطاق مجتمعي، ولتنوع شمولية المواضيع التي يتناولها بما في ذلك اهتمامه بالشؤون الأسترالية، ولطول المدة التي بث فيها برامجه دون انقطاع، والتي وصلت الآن لربع قرن أي 25 عاما منذ سبتمبر عام 2001. وقد رشحت إذاعة الإسنيات 3CR الصوت الإريتري بسبب التزامه وجدية العاملين فيه ولتفاعله المستمر مع قضايا الإذاعة الرئيسية، ولتقديمه مواد بثلاث لغات على مدى السنين الطويلة توقفت فيها أصوات لجاليات ومنظمات كثيرة، ولكن الصوت الإريتري استمر. إذن شهادات التقدير لأحمد علي جاءت تحت Excellence in Journalism and Story تيلن، وعندنا التقدير الآخر أيضا البرهان جاب رجعت الشهادة حقه أيضا بكوميونيتي إمباكت أورد، وأحمد على أيضا تحصل على كوميونيتي إمباكت أورد
0: وينرز.
1: والإزاعة طبعا تحصلت على كوميونيتي إمباكت أورد 2026. الزميل برهان أنت طبعا حضرت يوم الجمعة والسبت المؤتمر، كل جلساتي والعشرات الذين طبعا حضروا وكرموا، وعلى مستوى استراليا طبعا المجلس الإذاعات الإسنية في استراليا طبعا المالتيكالتشر إسني عند المالتيكالتشر برودكاست كونسل ده يمثل كل الإذاعات والجاليات في استراليا، يعني هو على مستوى النطاق
0: والمجلس الوطني،
1: مجلس الوطني على مستوى القاره، ويهتم بشؤون الإذاعات الناطقة غير اللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: كيف تلخص لنا الزميل برهان هذا التكريم؟ ونحن طبعا بالتأكيد سعداء، هذا الجهد لم لم لم لم يروح سدى زي ما تقول.
0: نعم.
1: فتم في النهاية تم الالتفات إلى هذا الصوت الأريتري، وتم تكريم العاملين فيه، وتكريم أيضا صادف أهلي. نحن زي ما قلنا وزي ما قال السريسي، أقل شيء الصوت الأريتري لم يتوقف، يعني
0: نعم.
1: هناك من بدأ قبلنا وتوقف، ومن بدأ بعدنا ولم يستطع أن يستمر.
0: نعم.
1: ولكن الصوت الأريتري استمر ل25 سنة.
0: نعم.
1: إذن نعم، ماذا شاهدت زميل برهان وكيف كانت أجواء التكريم؟
0: شكرا أحمد. كما ذكرت طبعا أنا غادرت ميلبورن يوم الجمعة، وكنت حضرت لمدة يومين بالنسبة للمؤتمر العام للإذاعات الإسنية في أستراليا.
1: نعم.
0: وهو طبعا على مستوى أستراليا، يعني ما هو فيكتوريا أو ميلبورن. الحضور كان كبير جدا وكثيف فعلا أحمد. الواحد زي ما يقولوا عندما تحضر مثل هذه المؤتمرات، طبعا نحن هذه المرة الثالثة بنحضر هذه المؤتمرات كحضور، لكن نرشح لأول مرة، والواحد فخور جدا يعني كونه يكرم على مستوى أستراليا، يعني من ضمن الإذاعات الإسنية واللي هي أكثر من 125 محطة إذاعية تقريبا
1: على مستوى أستراليا. نعم.
0: على مستوى أستراليا.
1: نعم.
0: الحضور كان من كل الولايات الأسترالية ومن مدن وأيضا قرى مثل شبرتون، مثل
1: بنديغو. نعم.
0: من أدليت، من بريزبن نفسها المدينة التي عقد فيها المؤتمر. ومن سيدني.
1: نعم.
0: فالحضور كان زي ما قلت from all around Australia، ما كان من فيكتوريا فقط أو مثلا من بريزبن.
1: نعم.
0: الأجواء كانت طيبة، التنظيم كان جميل جدا، وحتى مكان المؤتمر القاعة نفسها يعني قاعة فعلا قاعة مؤتمرات، الاستقبال كان حافل بالنسبة للوفود اللي قدموا من مختلف الأماكن في أستراليا. وطبعا في رئيسة جديدة انتخبت لهذا المجلس.
1: نعم.
0: هي افتتحت الرئيس السابق افتتح المؤتمر، وفي ثاني يوم أعلن بأن هنالك رئيسة جديدة لهذا المجلس. الأجواء التكريم طبعا أحمد كما ذكرت كان في مختلف الكاتيجوريز، يعني زي ما تقول مختلف أنواع التكريم.
1: نعم.
0: كان في مثلا يعني للبرنامج نفسه أو للإذاعة مثل ما فزنا به هنا في
1: صوت أريتريا. نعم.
0: وأيضا كان في تكريم لأفراد، يعني للأفراد العاملين في الإذاعة.
1: نعم. بالنسبة لنا نحن تحصلنا على يمكن 3 تكريم تقريبا.
0: نعم.
1: أخذنا تكريم بتاع الإذاعة نفسها.
0: نعم.
1: وتكريم لبرهان ولأحمد.
0: نعم.
1: طيب الأسباب اللي ذكرت في إذاعة صوت، طبعا احنا تم ترشيحنا من إذاعة صوت
0: سوري سي آر.
1: نعم. الإذاعة الرئيسية. نعم. يعني ما الأسباب التي ذكروها؟ ليش
0: قبل الأسباب أحمد من سوري سي آر، يعني كان في من سوري سي آر كان في من غير صوت إريتريا كان في 4 محطات تانية.
1: نعم.
0: الصوت الكولومبي من تشيلي. والصوت الأسباني.
1: نعم.
0: وكلهم كانوا مرشحين
1: وحاضرين، كانوا حاضرين.
0: نعم. نعم.
1: نعم. سافر معك.
0: نعم. كانوا حاضرين. لكن نحن من الأشياء التي تميزنا بها وكانت مفاجأة طبعا.
1: يعني احنا ما كنا عارفين حيتم تكريمنا.
0: ما كنا عارفين.
1: وجهت لنا
0: الدعوة. يعني.
1: نعم. نعم.
0: لكن الشيء الطيب يعني كان في مفاجأة. المفاجأة هي المرشحين مثلا صفوا إلى 8 أقسام إلى 8 قسم مختلف.
1: نعم.
0: من ضمنهم طبعا صوت إريتريا. فنحن اللي هو التأثير المجتمعي كإذاعة تأثير مجتمعي.
1: نعم.
0: إحدى الأسباب الرئيسية أولا كونه البرنامج مستمر لأكثر ل 25 عام. النقطة الثانية كانت وهي الأهم، دائما البرنامج اللي نقدمه نحن إلا في يمكن قليل جدا بالمرات نكرر التسجيل لظروف ما لمرض أو نكون حصل لنا أي ظروف عائلة. أنا اكتشفت البرنامجات الثانية كلها أحمد مسجلة يعني. لكن هنا
1: الغريب حتى البرنامج كان قبل أنا حصل من 6 إلى 6 ونص كان مسجل،
0: كان مسجل
1: رجل ركب البرنامج كان قاعد برا يقول أنا اليوم مرتاح مسجل يعني.
0: نعم. فميزنا يمكن نحن دائما كل أسبوع بنطلع على الهواء زي ما تقول، وبعدين يعني حتى تنوع البرنامج نفسه،
1: المواضيع التي تتم تقديمها،
0: المواضيع التي تتم تقديمها.
1: نعم.
0: من ضمنه يعني أكثر البرامجات المنفتح لكل
1: كل
0: المجتمع العام
1: والأشكال
0: يعني مثلا نحن نستضيف هنا سياسيين من الحكومات من الحكومة الأسترالية. أيضا انفتاحنا للجاليات الأخرى يعني بنستضيف
1: سودانيين
0: صوماليين. نعم. ده كله أحمد شيء اللي عرفته ويمكن لأول مرة هنالك في لجنة بتتابع هذه الأعمال، ما بنعرفهم لا أنا ولا أنت يعني.
1: يا سلام.
0: حتى نحن بنتكلم عربي بنتكلم تجرينيا، لكن في ناس نفسه بيقيم هذا العمل،
1: المجلس ده نفسه عنده ناس بيتابع، مش اللي زاعد زاعدنا موجودة معنا طبعا ما في شكل، لكن المجلس اللي ناي
0: المجلس
1: السنيات نفسه
0: عنده مكتب خاص لمتابعة المختلفة البرامجات اللي ماشية
1: 125 على مستوى أستراليا.
0: نعم.
1: يعني هذه الجائزة ما بيدوك لها كده يعني،
0: لا ما في جائزة تأخذها يعني لله، ما في ما في أصلا يعني.
1: نعم.
0: إلا يكون
1: يعني
0: في جهد
1: يعني جبار مبذول على السنوات طويلة. نعم.
0: اللي وصلنا لفاينال كنا 4 برنامج زي 8 برنامج. وأنا فعلا فوجئت برضو
1: يعني نادوكم في المنصة للثمانية وما في حدا منكم عارف، كل واحد بيتوقع أنه حيكون هو يعني
0: صحيح. فبينزلوا الثمانية.
1: نعم.
0: الفاينال اللي وصلوا في النومني.
1: نعم.
0: وبعد كده يعني بيعلنوا الفائز. فكانت فعلا يوم كبير بالنسبة لصوت إريتريا، ونحن يعني حتى إشراك من ضمن الأشياء إشراك مختلف الأعمار.
1: نعم.
0: وأيضا في الجنس المرأة
1: البنات
0: الأولاد.
1: نعم.
0: ده كله كان فعلا حافز أيضاً كبير،
1: أيضا ربما تعدد اللغة نفسها. نعم. المقدم. نعم. بها البرامج عندنا. نعم. التجرينية والعرب. نعم. والإنجليزي. نعم.
0: نعم.
1: وده أكيد يكون أخذينه في الاعتبار أيضا. نعم.
0: طبعا طبعا. فحتى إشراك مختلف الأعمار.
1: نعم.
0: وكون يكون في متطوعين خلال 25 عام يعني مروا بهذا البرنامج أكثر من 53 شخص.
1: نعم.
0: تطوع. وده إذا شافوه كأكبر عدد يمكن تطوع في برنامج خلال 25 عام. والنقطة الرئيسية والأهم كانت الاستمرارية وعلى الهواء.
1: نعم.
0: وأيضا تغطيتنا للأمور الخارجية.
1: نعم.
0: يعني حتى شرحوا في الميكروفون بأن هنالك بنعمل اتصالات بمعسكرات اللاجئين.
1: نعم.
0: لا مش فعاليات.
1: نعم.
0: خارج أستراليا يعني إحدى البرنامجات اللي هو في شرحها أو في كلمتها يعني قالت إذاعة صوت إريتريا ليست هي إذاعة داخلية لكن تعتبر جلوبال يعني. وتواصلنا مع الإريتريين في مختلف الأماكن سواء كان في العالم العربي سواء كان في المعسكرات سواء كان أنا نفسي ذكروني بأشياء كثيرة أنا نسيتها صراحة.
1: كنت ناسي أنا صراحة. بالإضافة لاهتمامنا بقضايا يمكن قضايا حقوق الإنسان.
0: نعم. نعم. نعم. نعم. فده كله كان حافز.
1: قضايا سياسية ومسألة المعتقلين على
0: صحيح.
1: يعني على مدى 25 سنة فعلا القضايا اللي قدمناها يعني من الصعب حصرها. نعم.
0: فدي كلها أنا نفسي فوجئت ويعني ذكروني زي ما تقول عملوا لي ريفريشمنت يعني ذكرت أشياء كثيرة. حتى ذكروا بأنه مثلا عندما يسافر أحد
1: الطاقم
0: إذاعة صوت إريتريا.
1: نعم.
0: حتى ذكرت قالت حتى وقت يكونوا بيمشوا عشان يزور عوائلهم يأتوا قالت بلقاءات وبصور وبأشياء يعملوها. وحتى زياراتهم قالت يعني من ضمن الأمثلة اللي جابتها السودان. يعني قالت مثلا جابت اسمي قالت برهان مثلا سافر السودان كذا مرة. يعني والزيارة ما كانت لي حتى أسرية نعم. حتى أسرية، لكن قالت كان بيشارك إجازته لزيارة مثلا المعسكرات ولقاءات وزيارة نعم. مدارس اللاجئين. فسبحان الله كل الأشياء اللي نحن يمكن ما بنشوفها يعني حاجة كبيرة نعم. نحن شايفينها طبعا جزء مننا ودي مشكلتنا، لكن عندما تحكم من خارج
1: يتم تقديرها
0: تقدير كبير جدا
1: نعم.
0: فألف مبروك لإذاعة صوت إريتريا
1: نعم.
0: وبهذه المناسبة أحب أيضا أبارك للجالية الإريترية عامة وكل إريتري
1: كل من مر يكون
0: فخور يعني بهذا الإنجاز
1: بهذا الصوت نعم. كل من مر
0: الـ الـ الـ كل من مر بهذا الصوت وكل من يدعم مثلا سنويا سواء كان معنويا ماديا حتى استشارة يعني الناس اللي بيدون آراء كيفية تحسين البرنامج. فكان صراحة أنا ما أقدر أوصف
1: نعم.
0: أنا هجيب هذا مني على زي ما يقول
1: شفت رسلت لنا طبعا للأسف ربما على أصوات غير واضحة، لكن
0: نعم
1: دعنا يمكن في لقطة بتاع فيديو ممكن فيها أصوات تقريبا
0: نعم. فهنا أحمد يعني التقدير زي ما يقولوا يعني فعلا صادف
1: نعم.
0: يعني يمكن الشيء اللي قاعدين نعمله أنا وأنت قاعدين نستصغر ونشوفه صغير، وأيضا في الجالية يمكن في ناس بيشوفوا بأنه هو مجرد دردشة في الإذاعة وبنمشي ونجي وكذا، لكن هنالك قدرت هذه المسائل أحمد بالزمن الوقت حتى قالوا يعني الزمن اللي فيه الإذاعة هو الساعة 6 إلى 8 ويوم الاثنين يعني الواحد من العمل بيمشي على طول للإذاعة
1: في تضحية يعني في تضحية
0: ففعلا
1: نزول يعني نعم أطرف بها
0: فكل هذه الأشياء طبعا في النهاية أدت لنتيجة فوزنا بهذا
1: الجائزة. مبروك لإذاعة صوت إريتريا،
0: فوزنا بالكأس يعني
1: مبروك للطاقم
0: يعني كل الثمانية فازوا نعم. بشهادات كأنهم نومني
1: نعم.
0: يعني رشحوا نعم. ويدوك طبعا شهادة تقدير لترشيحك.
1: كيف كان شعورك لما قال صوت
0: صراحة إريتريا؟ أنا ما حسيت لكن نطيت صراحة
1: نعم. أنا شايفة
0: في الدهر يعني
1: نعم.
0: وفعلا الألم لا زال موجود
1: نعم.
0: أنا عندي ضربة يعني أنت عارف كان
1: حصل لي حادث
0: بسيط يعني
1: نعم عارف.
0: ف يعني حتى الألم راح صراحة
1: نعم.
0: حتى وكذا يعني أنت إيماجن على مستوى أستراليا وفي أكثر من 120 إذاعات على مستوى أستراليا
1: نعم.
0: وأنت مثلا في الحتة دي بالذات يعني
1: بعدين في تأثيرك ودورك لزة المفاجأة موجودة
0: يعني أنا مثلا عندما كرمنا أحمد في VMC اللي هو اللي هو فيكتوريا مالتي كالتشرال كوميشن
1: نعم.
0: العام الماضي عندما كرمت أنا مثلا
1: صحيح.
0: وكذا
1: نعم
0: ما كنت متفاجئ لانه اوريدي احنا عارفين يعني
1: جاتك الرساله يا مشيت بدعوه
0: رساله وكذا وطبعا عشان في بروسس اللي هو البوليس تشيك اذا عندك جريمه وكذا الاشياء دي كلها طبعا بتوقفك من الجائزه اذا انت عندك اي مشكله قانونيه
1: سجل اسود في
0: فكنت عارف انا كنت ماشي وكلنا عارفين انت عارف وانا عارف عندما حضرنا مثلا هذا التكريم
1: مزبوط.
0: اما بالنسبه انا التكريم اللي حصل في بريسبان كان بالنسبه لي اكبر من التكريم اللي حصل في فيكتوريا لانه بتاع فيكتوريا يعتبر على مستوى فيكتوريا
1: نعم.
0: وده ناشونال وايد وفي نفس الوقت عنصر المفاجاه كان صراحه يعني انا بقول لك اعوذ بالله من كلمه انا كنت صغير يمكن ما نطيت النطه
1: اللي سلام.
0: نطيتها يعني
1: يا سلام.
0: فعلا كان
1: يعني فرح يعني موجود وفي النهايه كمان تحس انه في فينا في جهات منظمه بتقدر جهدك مثلا
0: طبعًا. نعم طبعا وايضا مبروك لك احمد طبعا هذا الكاس هو
1: نعم.
0: ليس لبرهان لوحده يعني
1: نعم.
0: هذا الكاس هو لأحمد وبرهان وإذاعة صوت إريتريا
1: نعم.
0: وأيضا مع اللي ما فاز بالكاس أحمد كان بيأخذوا الشهادة الورقية فقط
1: نعم.
0: لكن نحن فزنا بالتروفي
1: نعم.
0: أو بالميدالية
1: نعم.
0: بالميدالية
1: نعم.
0: وأيضا حتى في شهادة في الشهادة الورقية أيضا
1: نعم.
0: مكتوب بأنه مثلا كونغراجيليشنز وبأنه أنتوا
1: كوميونيتي امباكت أورد أخذنا
0: نعم.
1: كمان كوميونيتي دي شهادة تانية طبعا
0: صحيح الشهادة تانية أحمد بالنسبة
1: نعم.
0: للإكس Excellency on Journalism
1: نعم.
0: أيضا الفاينل وصلت ثلاثة
1: نعم.
0: يعني حضرتك وفي برنامج من كامبيرا وبرنامج من تقريبا لو ما أنا غلطان من الأيلندرز
1: نعم.
0: فهنا الكاس فاز به البرنامج
1: بتاع كامبرا.
0: الموجود بتاع يعني كامبيرا
1: نعم.
0: وهذه المرأة أحمد هي أصلا صحفية يعني كانت في الهند في برنامج تلفزيوني وفي رادي اشتغلت حوالي 20 سنة
1: نعم.
0: وبعد ما هاجرت في أستراليا لديها حوالي 30 سنة في البرنامج
1: في
0: تجريه
1: في كامبيرا نعم.
0: هي ومعها طبعا طاغم. ف يعني الفترة بتاع 50 سنة والفترة اللي عملت فيها حتى اللي عملته في بلدك يحسب يعني.
1: يا سلام.
0: الفترة اللي اشتغلتها حوالي 20 سنة في الإذاعة وفي التلفزيون في في, في الهند.
1: نعم.
0: وهي أيضا يعني فازت بالكاس.
1: بالكاس. نعم.
0: أنا حضرتك جيت التاني.
1: حتى لو ادوني الكاس كنت حديها. والله. شاهد عمل أكثر يعني.
0: أكيد. نعم. وأنت يعني.
1: أنا جيت في الرقم 2.
0: لكن للفاينل وصلتوا 3 يعني. من كل الإذاعات. نعم. بالنسبة للإكسلنسي أون جورناليزم.
1: إكسلنسي أون جورناليزم.
0: 3 أنفار وصلتوا للفاينل.
1: ستوري تيلينج.
0: ستوري تيلينج.
1: نعم.
0: وحتى الترجمة.
1: ما المقصود بهذا يعني؟ ما المقصود إكسلنس جورناليزم أند ستوري تيلينج يعني؟ تكلموا أدوا نبذة عن الشغل ده، ما الوظيفة دي مثلا
0: على السريع. نعم. أدوا على السريع طبعا.
1: نعم.
0: اتكلموا كثير طبعا عن الإنسان اللي فاز بالكاس زي ما تحدثوا كثير عن صوت إريتريا.
1: نعم.
0: يعني إكسلنسي أون جورناليزم اللي هو الاحترافية أعتقد بالعربي.
1: نعم.
0: يعني صحفي محترف. في
1: ستوري تيلينج
0: في ستوري القصص وايضا في الترجمه وايضا في الترجمه من اللغات. ان انت بتترجم من الجرائد الاستراليه.
1: نعم.
0: الى العربي وبتقدمه كل اسبوع. ف دول مقصود هو اصلا
1: الميزه بتاعنا.
0: نعم. نعم. نعم.
1: لهذا السبب مثلا تحصل احمد على هذه الجائزه.
0: نعم.
1: إذا نجدد زميل برهان تهانينا لإذاعة صوت إريتريا، وبهذه المناسبة نحيي كل متطوع من 2001، ولا ننسى أيضا المؤسسين الأستاذ أمون أبو بكر.
0: نعم.
1: هذا اليوم طبعا يومهم، وهذا الجهد كله يعني كان رحلة متواصلة إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة. فكل واحد زي ما تقول رمى شيء في هذا في هذا الجدار المتين وفي هذا الجدار الوطني. ونتمنى أيضا أحمد، ولا تنتهي الإذاعة بأحمد وببرهان، نتمنى أنه تتواصل ويستلمها أيضا تستلمها أيادي أمينة أخرى.
0: نعم. وأيضا من ضمن النقاط اللي فزنا بيه أحمد.
1: نعم.
0: مشاركة الأطفال والشباب. يعني يمكن في برامجات قليلة جدا اللي بتشارك الأطفال في سمو بكر.
1: احنا من خلال
0: احنا في هذا الاستديو
1: مشاهداتنا في هذا الاستديو ما شفنا أطفال غير في الصوت الإريتري يعني.
0: نعم.
1: من 2001.
0: نعم.
1: أنا بتذكر
0: دي كانت يمكن إحدى الميزات أيضا.
1: نعم.
0: و الاستمرارية. الاستمرارية
1: أنا أعتقد هذه ميزة يعني ميزة كبيرة.
0: ومشاركة أيضا اللي هو الجنسين،
1: العنصر النسائي،
0: الأولاد البنات.
1: نعم.
0: النساء.
1: نعم.
0: الرجال.
1: نعم.
0: يعني
1: وتوفير الأراقة من الجميع يعني، التنوع في تقديم الهدايا.
0: نعم.
1: البرامج اللقاءات.
0: نعم.
1: زي
0: نعم.
1: ما قلت احنا بنقدم لقاءات سياسية دينية.
0: نعم.
1: اجتماعية.
0: هم قالوا احدى. نعم. يعني من اكثر التنوع البرنامجات المتنوعة.
1: نعم.
0: وتتحدث بحوالي 3 لغة هو البرنامج.
1: نعم. الإريتري. نعم.
0: فده كان شيء يعني يفرح. و أنا لا أدري من أين وجدوا المعلومة بأنه أيضا قالوا البرنامج الإريتري الآن يتوسع وحيكون يعني حيكون في برنامج خاص للشباب مواليد أستراليا ولمدة ساعة.
1: نعم.
0: ده أيضا كان أحد العوامل.
1: وده طبعا
0: المزاد
1: يمكن
0: يعني.
1: سبقونا في الإعلان عن
0: سبقونا صراحة.
1: حنعتمد إن شاء
0: الله. نعم. حيعتمد إن شاء الله.
1: نعم.
0: نعم.
1: وسيتم الإعلان عنه في وقت
0: أكيد.
1: يعني يمكن تكون مفاجأة للمجتمع
0: والناس حتسمع إن شاء الله أصوات الشباب.
1: نعم.
0: وهذا البرنامج طبعا أحمد حيكون الساعة كاملة وباللغة الإنجليزية فقط، لأنه الهدف منه هو ربط الجيل الجديد ويعني مناقشة قضاياه اللي بتهمه سواء كان في العمل أو التعليم أو الصحة إلى آخره،
1: وباللغة الإنجليزية
0: وربطه. نعم. بالمجتمع. نعم. الأوسع.
1: نعم.
0: وأنا متأكد حيكون إن شاء الله من أحد
1: البرامج
0: الناجحة, لأنه يمكن حيكون في ويك إن، فما حيكون في مشكلة بالنسبة للشباب.
1: نعم.
0: والفترة أيضا حتكون مناسبة، حيكون في العصريات.
1: نعم. الويك إن طبعا إحنا لو تذكر ورجعنا ورا نحن بدينا
0: نحن بدأنا بالويك إن.
1: السبت يعني.
0: السبت بعدين الأربع بعد ذلك حولنا يوم الاثنين.
1: بعدين ما مشكلة حتى الساعة دلوقتي ممكن يبدو الشباب بساعة، لكن فيما بعد
0: ربنا يقدرهم بالساعة إن شاء الله.
1: مصابرتهم من جهدهم ممكن يزيد.
0: نعم.
1: يزيد الساعات.
0: فقالوا دي كانت إحدى
1: المتفائلين إحنا حينجح إن شاء الله، الشباب حينجح بالتأكيد.
0: نعم. دي إحدى الميزات أيضا اللي خلتنا ننجح. يعني نكرر على الجائزة. لأنه شافوا هذه النقطة بأن هي عامل أساسي لاستمرار الصوت الإريتري. فعلا يعني كان شيء جميل يعني.
1: جميل جميل جدا. مستمعينا الكرام، كنا نتحدث طبعا عن الجائزة وعن تكريم الـ National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council. طبعا هذه اللي كرم إذاعة صوت إريتريا وكرم برهان الجابر وأحمد محمود يومي الجمعة والسبت. طبعا كان المؤتمر هناك والزميل برهان حضر هذا المؤتمر في مدينة بريسبان بكوينزلاند، وجانا طبعا حامل الشهادات الثلاثة ما فيها الكأس والميدالية.
0: أحمد طبعا أنت فزت بشهادتين، واحدة بتاع إمباكت والثانية للنوميني بأنك الإكسلنس أوف جورناليزم.
1: نعم
0: ما فزت بالكأس لكن طلعت الثانية والشهادة للنوميني.
1: جميل جدا. إذا تهانينا للجميع، وهذا طبعا جهد هو جهد الجميع. إحنا أيضا لو ما نجد التفاعل زي ما قلت الزميل برهان، ولو ما نجد الناس يساهموا في هذه، كنا حنستمر.
0: أكيد.
1: وبالتالي
0: أكيد.
1: التكريم والتكريم للجميع، والجهد أيضا يعود للجميع، ونتمنى التقدم والازدهار لإذاعتنا إذاعة صوت إريتريا. مستمعين الأكارم، معي مادة من الزميل رسل لنا زميل برهان، طبعا كان فيديو، لا أدري زميل برهان يمكن الصوت غير. إذن مستمعينا الكرام، كانت لقطة من برنامج التكريم، تكريم ناشونال إثنيك أند مالتي كالتشر برودكاسترز كونسل، اللي كرم مجلس الإذاعات الإثنية في أستراليا المعروف أيضا بهذا الاسم، كرم طبعا إذاعة صوت إريتريا في مدينة بريسبان يوم السبت ويوم الجمعة والسبت الفائتين. وكان الزميل كما قلنا الزميل برهان حضر هذا التكريم، حيث تحصل صوتنا على ميدالية وشهادات أيضا لبرهان جابر وأحمد علي. مستمعينا الأكارم، أبقوا معنا، لدينا لسه برنامجنا مستمر معكم حتى الساعة 8، فلا تذهبوا بعيدا. الزميل برهان، معي أغنية للفنان يمكن الإرثي عبد القادر بلح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هي بتغنى عن عيد، فدعنا نستمع إليها سويا.
0: يمكن قبلها أحمد
1: نعم.
0: استمع لهذه الأغنية.
1: نعم.

زميل بران طيب اختيار موفق جدا بمناسبة التكريم، قاعد يقول لنا مبروك الأغنية، طبعا تحدث عن المبروك وعن الفرحة، فشكرا لك الزميل برهان على هذا الاختيار. الآن نتحول للفنان الإرثي عبد القادر بلوح ومناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: مستمعينا الأكارم، إذا كان ذلك الفنان عبد القادر بلح الفنان الإريتري، هو يغني طبعا لمناسبة عيد الأضحى المبارك. مستمعينا الأكارم، ألقى الرئيس الإريتري يوم أمس الأحد كلمة بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا، وذلك أمام حشد من المواطنين كانوا محتفلين بالمناسبة. وعبر في كلمته عن خالص امتنانه لمن ساهم في تنظيم وقامة الاحتفالات التي شهدتها البلاد لأكثر من أسبوع، وقال أن الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي ليست حالة ثابتة بل عملية مستمرة يجب تعزيزها وترسيخها بصورة دائمة. وخصص فقرة طويلة عن حديثه من حديثه عن الولايات المتحدة الأمريكية، ونوه إلى أنه من الضرورة دراسة ما يسمى عقيدة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، وفصل في القوى العسكرية والتفوق التكنولوجي والدين الأمريكي وغيره من شؤون الولايات المتحدة الأمريكية. كما تطرق في حديثه لشؤون فنزويلا وإيران، وشكك في قانونية ما اتخذته أمريكا من إجراء ضد الرئيس الفنزويلي مادورو. وبخصوص إيران قال أن برنامجها النووي بدأ في أحد الشاه بدعم غربي معروف، وطرح تساؤلات حول سبب السماح لبعض الدول بامتلاك أسلحة نووية ومنع إيران وحدها من ذلك. وأضاف أن إريتريا طرحت خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية تقوم على 5 مبادئ. وعلى الصعيد الأقليمي أشار إلى أزمات في الصومال وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان، وقال أن هذه الأزمات تعود إلى ما أسماه بالفشل في بناء دولة المواطنة وانتشار الانقسامات العرقية والطائفية والفساد والتدخلات الأجنبية. وفي الشأن الداخلي، الإريتري أكد سياسة فورغي على الاستمرار في برامج التنمية الوطنية مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية وتوسيع مشاريع الطرق والإسكان والكهرباء والمياه والتعليم والصحة. وكان لافتا في حديث الرئيس الإريتري كما فعل ل3 عقود تجنبه الكامل للشؤون الإريترية الداخلية وابتعاده عن ملامسة القضايا الحقيقية لمواطنيه. وأظهر أفورغي دوما تهرب مستفز عن هواجس وشؤون الحقيقية لمواطنيه، وبدأ يستمر في إلهاء من يستمع إليه بشؤون ومواضيع بعيدة عن إريتريا، مخيبا بذلك آمال حتى أكثر الناس دعما ومناصرة له، حيث يأملون كل عام أن يعلن عن تغييرات سياسية واجتماعية جوهرية تمس المواطن والبلد إريتريا، لكنه لم يفعل ذلك أبدا. زميل برهان الرئيس الإريتري طبعا للعام 35 أيضا حلق بنا عن شؤون خارجية بعيدا، وكان حديثه لحد ما مستفز لأنه بيقول في الدول فشلت، قاعد يقول في إشارة للسودان ولجنوب السودان والصومال، وقال هناك فنعرات وانقسامات طائفية وفي فساد هذه الدول، طبعا هذه سبب الأزمات. فلا أدري إذا كان هذا ينطبق أيضا في إريتريا أم ما ما هي وجهة نظر الرئيس
1: أحمد. صراحة
0: طبعا في مثلا قالوا من يجري لوحده لا يسبق أحد،
1: يسبق أحد. نعم.
0: الرئيس الإريتري طبعا يعد الورقة بنفسه طبعا ويلقي الكلمة بنفسه.
1: نعم.
0: وما في حد يتجرأ وليس أحد عنده شجاعة حتى يعد له طبعا ما يقول.
1: نعم. نعم. مع كل المآساة التي يمر بها الشعب الإريتري وتمر به إريتريا أحمد، نحب أن نبارك هذا الإنجاز العظيم الذي نادى للشعب من أجله لأكثر يعني من 50 عام.
0: نعم.
1: نضال و
0: 35 زائد 30 65 عام للشعب الإريتري يمكن في نضال مستمر يعني.
1: نعم.
0: بعد أن أخرج الاستعمار 30
1: خلينا
0: عام
1: خلينا نفترض بأنه
0: 35 سنة،
1: نفترض من 91 نحن دولة
0: 35 عام. نعم.
1: فلو أضفنا طبعا هو نضال الشعب الإريتري يعني ناضل لحوالي قرن كامل أحمد.
0: نعم.
1: يعني حوالي 100 عام.
0: نعم. حتى يعني لو رجعنا للثلاثينات والأربعينات وإيطاليا.
1: نعم. نعم. حتى الثمانينات يعني.
0: نعم.
1: من 1890 إلى 91 الشعب الإريتري كان في نضال بمختلف مستوياته.
0: نعم.
1: سواء كان نضال سياسي أو نضال مصلح.
0: نضال مصلح
1: كان 61
0: حكم إلى بريطانيا ثم الحقبة توالت عليه 3 حقب طبعا، إيطاليا وبريطانيا وأثيوبيا.
1: نعم.
0: نعم.
1: ومن قبله طبعا عندنا استعمارات الجزئية سواء كان من الأتراك أو المصريين إلى آخره. فالشيء المؤسف أحمد بعد المباركة طبعا أكيد ألف مبروك للشعب الإريتري بذكرى استقلال إريتريا 35. لكن أحمد هذا العام يمكن أنا ما أعرف يعني هذا الرجل كما وصفته ما في حد زي ما تقول هو جار لوحده، هو الأول دائما الصف الأول. لكن كلمتي هذا العام أحمد يمكن ركزت في أشياء أنا حسيت بأنه في قدامي قاعد استمع لمنظر أو محلل
0: محاضر جاب
1: بالضبط. يعني ما كان أي بلد أحمد أي إن كان نوع الحكم فيه الشعب ينتظر في هذا اليوم يعني بسيس من الأمل. لكن هذا الرجل كل كلامه كذب ونفاق. قبل 12 عام وعد الشعب الإريتري في 2014 في خطاب عيد الاستقلال قال نحن الآن قاعدين نحضر
0: الدستور
1: حنشوف قال موضوع التعدديات السياسية والآن إن شاء الله نحن مقدمين عشان يكون عندنا دستور. الناس اللي يقولوا إريتريا عندها دستور هو بنفسه بيقول أنا ما عندي دستور. يعني حتى أنا في بعض النقاشات الجانبية عندما تتحدث وتقول يا أخي والله نحن ما عندنا قانون في إريتريا، يقول لك كيف يعني الدولة فيه؟ أيوة الدولة موجودة، لكن أي نوع من دولة؟ قانون يمشي بمزاج رجل واحد. فخطابه هذا العام أحمد يمكن الشيء المختلف شوية، خفف من النصائح وكان بينذر. زمان طبعا يبدأ بالسودان والصومال ومش عارف ايه ويجول بينه يعني وينصح نحن المفروض السودان يعمل كذا، المفروض إثيوبيا تعمل كذا، المفروض المفروض المفروض،
0: كأنه تقول هو رئيس لتلك الدول يعني.
1: والآن كأنه هو متحدث يعني زي ما تقول زي ما منذر او محاضر يعني في في في في خطابه الاخير.
0: يعني شيء غريب تشخيص القضايا، يعني يقول الازمات الموجوده في السودان واثيوبيا وجنوب السودان والصومال، قال يعني بناء دوله المواطن فشلوا الدول دي، قال فشل في بناء دوله المواطن.
1: مثلا نحن بنينا يعني وطن مثلا
0: وقال فيها فساد وفيها نزاع طائفي وهكذا يعني.
1: نعم
0: يعني شيء غريب جدا يعني هذا
1: السياس. نحمد حتى الآن يعني المشاكل الموجودة في إريتريا سواء كانت عشان نعرف في مشاكل دينية أو طائفية، ما في حتى مساحة عشان الواحد يعبر عن, عن, عن, عن مشاكله. هل مشكلته هي مثلا طائفية أم دينية أم جغرافية؟ ما في حد يتكلم في إريتريا أصلا، ما في حد بيقول كلام، مجرد نصفق
0: يعني. حتى الإريتريين مناسبة، حتى الإريتريين مسيسين في داخل إريتريا دلوقتي، هو بيكلمهم عن حركات الأمريكا، بيكلمهم عن التفوق الأمريكي والتفوق التكنولوجي في أمريكا والقوة العسكرية. ما دخل الشعب الإريتري بذلك يعني، هو عن الشعب الإريتري نفسه واعي وبتابع يعني. لكن هو أنا متأكد هذه الجمهور التي حضرت في الاستاد وكان تستمع لي كان بحاجة لأن تستمع على شيء زي ما قلت يعني بسيس من الأمل، شيء مفرح على الأقل، شيء زي ما قلت أقل شيء يعلن دستور إفراج السجناء مثلا. يعني شيء هذا الرجل 35 سنة لم يقدم للشعب شيء يعني يعيد الأمل ويعيد الفرح.
1: وركز يمكن أحمد في كلامه يعني على النظام العالمي وسياسات ترامب. يعني ذكر ترامب أكثر من كذا مرة. وأمريكا يمكن شوية ارتاحت هذا العام من الجلد اللي كان قوي يعني. لكن
0: الغزل الموجود بين البلدين طبعا، انت عارف امريكا اول امس طبعا هنأت الشعب الإريتري وهنأت بمناسبة الاستقلال. السفارة الامريكية كان دعت وزير الخارجية قبل اسبوع تقريبا وقطع هناك طبعا الكعكة زي ما تقول، ولا طف الشمع بمناسبة العلاقات بين البلدين. فهناك نوع من الغزل بين ترامب واساس طبعا امريكا.
1: بعد نقضه مثلا لموضوع النظام العالمي والسياسات الدولية احمد، يعني دعا العالم لكي يكون أكثر إنصافا.
0: أنا
1: يعني
0: لا
1: يعني كان عجبتني أنا هذه الكلمة.
0: إذا كان هذا ما أعرف حيغضب ترامب ولا هو حتى بيقول ليش إيران ما يكون داعس حنوية ما دام في دول تانية عنده. يعني إلى حد ما دير البعض رأى في ذلك يمكن إنصاف في هذه الكلمة. وأدان أيضا مادورو قضية فنزويلا، رئيس الفنزويلا تم اختطافه طبعا من داخل بلدي، أدانها أيضا وقال خطوة غير قانونية. لا أدري هو طبعا زي ما قلت هو يصبح شيء ويمسي شيء يعني غدا زي ما شفنا قبل سنتين كان زار روسيا وهناك قال الصراع الإمبريالي وروسيا.
1: لا الآن ده
0: كله راح بعدك مشى إيطاليا، بعد شهرين ثلاثة مشى إيطاليا وقعد 10 يوم في إيطاليا يعني. كان يقول لهم قلعة الإمبريالية بعدين مشى قلعة الإمبريالية ذاتها وقعد فيها أيام يعني. فسياسة طبعا معروف على طول سيرته السياسية رجل متقلب ورجل يعني هو نفسه بيقول أنا برغماته يعني. هو مرة قال أنا ما بؤمن بالمصالح والمبادئ وكذا، ما بؤمن بالمصالح، أنا رجل برغماتي معناه يتلون حسب البيئة ويتلون حسب المصالح.
1: ويمكن من ضمن الأشياء اللي ذكرها أحمد أيضا أدانا امبارح أدى وعد كاذب بأنه المعيشة حتتحسن والكهرباء والمياه كعادته طبعا.
0: نعم.
1: دي كانت زي ما تقول زر الرماد في العيون. كما وعد الشعب من قبل 12 عام هنالك حيكون في مسودة للدستور.
0: نعم.
1: وحندرس وحنشوف موضوع التعددية.
0: نحن ذكر تكلمنا في
1: من
0: 2014 في مايو ذكر بران ذكرتنا فعلا عملنا تقرير وعلقنا في حديثي.
1: صحيح.
0: واليوم فعلا زي ما قلت 2014 واليوم احنا 2026.
1: صحيح.
0: 12 سنة
1: 12 سنة 12 عام. والآن أيضا وعد بأن هنالك حيكون في تحسين في الصحة والتعليم.
0: نعم.
1: وحيكون في تحسين في المياه الكهرباء.
0: نعم.
1: يعني الحاجات دي مجرد وعودات أيضا.
0: نعم.
1: لل زي ما قلنا
0: زر الرماد يعني مستحيل أن يتم في أحد. طبعا مستحيل. هو رجل كما قلنا ما رجل يحب الخير لهذا الشعب إلا عن 35 عاما كان بإمكانه أن يقدم الكثير يعني.
1: نعم.
0: وهو زي ما قلنا أول رئيس يمكن لهذا البلد المستقل حديثا كان بإمكانه أن يعني يبني على العواطف الإيجابية على الشعب الإريتري كان له تقدير وله سمعة عالمية. لكن بدل من ذلك شفناه نحن من أول يوم قال طبعا ما في تعددية وقام بالاعتقالات. بهذه المناسبة طبعا بالأمس كنا نتكلم في هذه الفعالية أيضا.
1: نعم.
0: وزي ما
1: وتحدث عن أفريقيا طبعا والقرن الأفريقي أحمد ومشاكل السودان وإثيوبيا والصومال كما ذكرت مثلا وجنوب السودان.
0: نعم.
1: أن هنالك مثلا نعرات قبلية وفي مشاكل
0: وكأنه وفي فساد قال في فساد في هذه الدول يعني.
1: وكأنه تحس اللي قاعد يتكلم قدامك ده رئيس لدنمارك ولا السويد يعني.
0: نعم.
1: وأيضا يعني هاجم التدخلات الخارجية مثلا قال لو ترك ودائما يقول هذا الكلام.
0: نعم.
1: طبعا لو ترك أفريقيا الأفارقة.
0: نعم.
1: نحن يعني بإمكاننا لحل هذه الإشكاليات من غير أي تدخل.
0: نعم.
1: وأيضا والاستقطابات العرقية والفساد مثلا. النزاعات.
0: نعم. فشلوا في بناء دولة المواطن.
1: نعم.
0: طبعا زي ما قلت
1: يعني الاستقطابات العرقية والدينية والفساد مثلا تكلم. وما اتطرق أيضا كعادته لم يتطرق أبدا في الشؤون الداخلية ما عدا الكلمتين اللي قالهم في الآخر.
0: نعم.
1: بأنه أبشروا والخير قادم.
0: نعم.
1: والتعليم حيتحسن.
0: نعم.
1: الصحة حتتحسن.
0: نعم.
1: ده حتى الجملتين دي الكافيات أعتقد أحمد بأنه إريتريا موجودة تحت الصفر.
0: نعم.
1: يعني كون أنا يجي وعدني بعد 35 عام بأنه حيكون عندي كهرباء وحيكون عندي موية وحيكون عندي مدرسة وحيكون عندي عيادة عالت فيها.
0: نعم.
1: أنا ما أعرف يعني الناس يعني ده كافي.
0: نعم.
1: مدى فشل هذا النظام.
0: نعم.
1: و كما قلت هذا الرجل
0: باعتراف بنفسي يعني هو يعترف قبل كده لو تذكر حتى قالوا اين مصوع قالوا اين الميناء.
1: نعم. يعني نعم. واين الطرق يعني
0: وأين
1: انا
0: الطرق
1: مثلا
0: بنفسه
1: تزرع
0: يعني.
1: مش عارف ايه وكذا.
0: نعم. نعم.
1: لكن للاسف الشديد احمد يعني الناس انا ما اعرف اسميهم كيف الناس اللي بيأيدوا هذا النظام او اللي بيأيدوه على اي اساس يعني.
0: لا أدري. البعض طبعا بيتحاجة يقول لك ما في بديل وهو يعني الأقوى وهو الوحد هو وجاب الاستقلال يعني كله زرايع طبعا.
1: طبعا الأقوى أنت قوتك أحمد ليس هو بالصلاح كونك تسجن مثلا علماء وتسجن الشعب كله.
0: نعم.
1: يعني الشعب الإريتري يعتبر كله
0: وتسجد رفاقك يعني رفاقك النادل معاك والسلوك لهذه المرحلة وانقلبت عليهم يعني.
1: نعم. فهنا يعني أنت في حالة يعني في هذه المناسبة أنا البارحة طبعا كان في فعالية.
0: نعم.
1: يوم المعتقل.
0: نعم.
1: يمكن حنتناول إذا لدينا مثلا وقت كافي. يعني في هذه الفعالية أحمد يعني مبارح كان يوم عيد استقلال إريتريا. عيد.
0: نعم.
1: فأحد المتحدثين أعتقد طبعا كان في اثنين متحدثين أبناء معتقلين اللي هو الأستاذ خالد والأستاذ
0: عبد الرحمن مرانت. نعم.
1: ففي حديثهم يعني الأستاذ خالد ذكر قال كل ما يجي عيد استقلال قال اتذكر وأنا عمري قال 8 أو 9 سنين يعني أبوه طبعا سجن هو يمكن 6 أو 7. ففي كل عيد استقلال قال والدتي تقول لنا قال يا أخي أمشوا كذا أمشوا عيدوا.
0: نعم.
1: يمكن فرجمتي.
0: نعم.
1: يمكن يجعف عام
0: يعني تفاؤل.
1: فكل عيد قال نحن كنا ننتظر عيد الاستقلال ده بصبر قال على أساس نسمع بأنه هنالك في تحرير مثلا للسجناء أو معرفة مكانهم. فنحن قاعدين نتكلم عن أي استقلال أحمد. استقلال لن يذكر فيه الشهداء القادة. هل أنت سمعت في عيد من أعياد استغلال إساياس يتناول مثلا إدريس محمد آدم؟
0: نعم.
1: حتى حامل يعني في كلمة حامل عواتي؟
0: لا.
1: إبراهيم سلطان؟
0: نعم لا.
1: ولد أبو ولد مريم؟
0: هذه قادة يعني.
1: ما بيتذكر.
0: قادة مؤسسين الثورة
1: يعني
0: مؤسسين
1: الكفاح. أنا يمكن تذكرت بذكر اسم ولد أبو ولد مريم.
0: نعم.
1: لأن هو كان أكثر حزا على الأقل يعني دفن في إريتريا وكان بيظهر في التلفزيون وكذا.
0: نعم.
1: فبيحكي لي إحدى الأخوة قال لي يا أخي مرة في أسمرة يعني بأمر منه من الرئيس لأنه قال في مناسبة ذكرى الناس كانت تجيب قال ولد أب ولد أب ولد أب ولد أب فاتصل قال وقال لهم زي ولد أب ولد أب عايز عنده من دي قال ما سمعنا سيرة ولد أب قال في الإعلام
0: شخصياً
1: ما كتر قال لهم أيوة قال لهم ما كتر شنو قال لهم ولد أب ولد أب ولد أب فهذا الرجل عايز يسرق أيضا خليك مش حق الأحياء عايز يسرق حق الأموات يعني ثورة لن تذكر مثلا طه محمد نور احدى مؤسسي جبهة تحرير إريتريا ومؤسس الثورة الإريترية يعني. لن يذكر فيه إدريس محمد آدم لن يذكر فيه والكل يعلم كان عايش معانا هنا في هذه المدينة الله يرحمه محمد سعيد عنططة احدى مؤسسي جبهة تحرير إريتريا سنة 60 في القاهرة
0: نعم.
1: فنحن قاعدين نتكلم عن اي مثلا استغلال يعني انا في عيد استغلال دائما ذكر الجيل الجديد بأنه هؤلاء الأجداد أو الأبهات هم اللي ضحوا وهم اللي جابوا لك هذه الحرية. أما هذا الرجل أحمد يعني كما سرق إريتريا وحكمها أيضا يسرق تاريخ الآخرين ويمسح تاريخ الآخرين. سيبك من القادة المؤسسين سواء كان في الخمسينيات أو في الستينيات أو في السبعينيات يعني حتى ما يحب يذكر تاريخ رفقاء دربه يعني هل يذكروا مثلا
0: أسسوا معه تنظيم نفسه
1: هل يذكروا مثلا ولد أبو ولد مريم هل يذكر مثلا عثمان صالح سبة هل يذكر مثلا عمارو يعني عمارو إحدى مؤسسي الثورة الإريترية هو أيضا من الطلاب في القاهرة
0: تنظيم الجبهة الشعبية أحد الشخصيات المركزية في هذا التنظيم محمد علي عمارو
1: محمد
0: علي عمارو بالمناسبة نجا من حتى لما كان قائد المنطقة الثانية نجا من المعركة طبعا استشار فيها نائبي
1: نعم
0: يعني لكن في النهايه طبعا اعتقل هو اساس يعني هو نجا من المعارك الى سلاس ومن قصه الى مريم وفي النهايه اصبح مسيره على يد زميله اساس فرق الى اليوم من 2014 كنا في شهر 4 طبعا جبنا يمكن سيرته هنا وقرانا تقرير احمد علي عمارو احد رجالات الثوره الكبار يعني مؤسسي تنظيم الجبهه الشعبيه تحرير إريتريا تم اعتقاله 2014 في إريتريا كان سفير في نيجيريا وماشي يحضر مناسبه اجتماعيه زواج واخذوه من داخل الزواج وموجود في الفرح أخذوه من داخل الزواج رسل عليه رجال الأمن واختطفوه بالليل وحسب أحد الدبلوماسيين المقيمين معنا في مدينة في أستراليا طلبوا من بعد سنة قال طلبوا أنه هو طبعا أحمد علي عمارو كان عمليات قلب مفتوحة وكان بيأخذ أدوية مستمرة بشكل يومي فطلبوا من أهلي في السعودية
1: يرسل
0: الدواء
1: دائما بالدواء هو
0: فالدبلوماسي قال ليه رسلنا له دواء مرة واحدة قال ليه بعد ذاك ما طلبوا
1: يعني
0: 2015 رسلنا له الدواء قال من السعودية وكذا أدوية قال طبعا تعرفت على
1: طبعا طبعا طبعا وحتى الآن يمكن ما في حد يعرف أحمد بأنه هو
0: بعد ذاك خلاص يعني وقال ما طلبوا تاني فيرجح أنه توفى يعني
1: نعم
0: الأكثر رجيحا نعم
1: نعم ويعني في مثل هذه المناسبة أحمد مثلا يعني لو رجعنا للتاريخ القصير 50 عام يعني مثلا الحراك السياسي اللي بدأ في إريتريا بداية الثورة ده هو الأشياء المفروض تذكر مش أنا أحل مشاكل بتاع جنوب أمريكا ولا فنزويلا أنا ما أدري
0: ده بيحيرك يعني الناس اللي قاعدين
1: وحتى تأثير مثلا
0: يكلمهم عن أمريكا وعن ترامب وعن التفوق النووي
1: وكنت يتكلم عن رئيس فنزويلا مثلا بيقول هل فعلا فنزويلا كانت تهديد حقيقي لأمريكا يا أخي أنا مالي ومال فنزويلا أنا مالي ومال أمريكا يعني أنت ما قادر تريح مثلا 3 مليون أو 2 مليون الموجودين تحت سيطرتك
0: استفزاز
1: لن تذكر
0: يعني كأنه قاعد يغيظ شعبي يعني هذا الشعب زي ما أنا متأكد من امبارح 100% الناس جايين يستمعوا إلى كلمتي وهو يأمله يعني يسمع شيء شيء شيء جديد شيء يعني مفرح لكنه زي ما قلت حلق بهم بعيد طبعا
1: أحمد هذا الرجل مليء بتناقضات ورجل ما أعرف يمكن بعد موته حنعرف الكثير لأنه الآن طبعا كل شيء مكبوت حتى ما في مذكرات كرئيس يعني مثلا وحتى سئل عن هذا الكلام سنة 93 أنا أتذكر في أمريكا سألوا أحد الحاضرين في الاجتماع وقال له يا أخي أنت منادي القديم وشاب وكذا وضحيت بما فيه الكفاية، ويعني حتى ما عندك مذكرات، قال له ما عندك كتاب يعني. قال له يوم ما حيكتب يعني، لأنه النوع ده أصلا ما بيكتب، ما حيخلي لك مكتوب، لأنه هو الآن عارف أصلا سياس، عارف تماما إذا راح الصباح وقت القضاء ما في حد حيذكره، الشيء ده عارفه تماما. واستقلال أحمد لن يذكر مثلا يعني أبطاله، أنا ما أعرف قاعدين نتحدث عن أي استقلال عشان ما يفهم كلامي خطأ، الكل فرحان أي نعم بأنه لدينا دولة، وعندنا دولة اسمها إريتريا، وعندنا عالم بيرفرف في سماء الأمم المتحدة، لكن الاستقلال

0: العالم وإعلان حدود الاستقلال. نحن يعني الشعب الإريتري كان ينادل من أجل حقوق من أجل
1: حريات
0: قانون
1: نعم.
0: من أجل حرية. هل هذه الحرية الآن موجودة؟ لن توجد. يعني حتى المؤسسات اللي تعود عليها الشعب أثناء حكم الاستعمار لا يوجد الآن في إريتريا. ولا خير مثلا في بلد لا يذكر. يعني لو رجعنا شوية على السريع يعني وراء في 1946
1: نعم
0: بداية تأسيس الأحزاب السياسية.
1: نعم.
0: يعني شايف يعني عندك مثلا الشيخ إبراهيم سلطان.
1: نعم.
0: عندك دقيات حسن علي، حج سليمان إبراهيم مختار، شيخ عبد القادر كبيرة، في توراري محمد حقوس أبرة، علي بين، محمد سعيد أبرة، حج إبراهيم محمود، قاد علي، آدم قسملة وآخرين. يعني هؤلاء ديل هم المفروض يكون عندهم مثلا يعني تماثيل على الأقل يكون في شارع باسمهم يا أخي،
1: شارع مدرسة، حتى مدرسة إبراهيم سلطان قالوا بعد سنة وسنتين أخذوها برا، حتى الاسم كسروه على هذا القائد الكبير إبراهيم سلطان. نعم.
0: أيضا لو لو لو جينا دي المرحلة السياسية، لو جينا مثلا في مرحلة
1: الثورة
0: اللي هو
1: الثورة
0: الحركة
1: حركة التحرير،
0: حركة التحرير إريتريا مثلا.
1: نعم.
0: ده في سنة 1958.
1: نعم.
0: يعني مثلا من المؤسسين عندك اللي هو المؤسس الرئيسي محمود سعيد،
1: محمد
0: سعيد ناود.
1: نعم.
0: إدريس محمد الحسن.
1: نعم.
0: حسن إدريس. ياسين
1: عقدة.
0: نعم. عثمان محمود عثمان. محمد الحسن دنكلي. حبيب قعس. صالح إياي.
1: نعم.
0: هل يذكر هؤلاء؟ وديل هم الأساس، وكلهم الله يرحمهم يعني.
1: نعم.
0: وعلى رأسهم اللي هو زعيم الشهداء.
1: نعم.
0: اللي هو عبد القادر كبيرة أثناء الحركة السياسية. أيضا لو جينا في مؤسسي جبهة التحرير الإريترية يعني اللي بدأت الثورة.
1: نعم.
0: اللي هي سنة 1960 في القاهرة. عندك سعيد حسين، عندك طه محمد نور، عندك إدريس عثمان قلايدوس، محمد آدم، محمد صالح حامد، سعيد أحمد هاشم، آدم أكتي، إبراهيم إدريس بليناي، محمد سعيد عمر عنططة، عبد القادر إبراهيم. أين هؤلاء؟
1: نعم.
0: هل يذكروا اليوم؟
1: لا لا لا يتم ذلك.
0: واللي بدأوا؟
1: زي ما قلت زميل بران
0: التأسيس
1: هذا النظام يعني.
0: ويمكن نختم بالناس اللي بدأوا مثلا الكفاح المسلح في الفاتح من سبتمبر 1961. عندك على رأسهم طبعا القائد البطل حامد إدريس عواتي، عندك عبد محمد فايد اللي هو أول شهيد في الثورة الإريترية. لا يوجد شارع باسمه في إريتريا.
1: نعم.
0: لا يوجد شارع باسمه، لا يوجد مدرسة باسمه، وده أول شهيد في الثورة المسلحة الإريترية. وعندك أيضا عواتي محمد فايد أو فايدوم، محمد حسن، وعندك صالح قريجاي ولا قريجاي.
1: نعم.
0: محمد إبراهيم، عندك فاقراي أبو حليمة، عندك آدم، عندك فرج محمد بادوراي، علي داود، عندك موسى محمد، عندك كرار آدم حسبو.
1: نعم.
0: عندك شقراي عمار، عندك إبراهيم محمد علي، عندك محمد خير، عندك آدم قدف. ديل اللي بدأوا الثورة الإريترية.
1: نعم. وضيف عليهم الجنود يعني اللي التحقوا بالثورة من هنا.
0: نعم.
1: 1962 من
0: وإذا من وإذا جينا للمرحلة الثانية. نعم. وهي مرحلة الانقسامات برضو. هؤلاء أيضا ليهم تاريخهم. مثلا عندك في تأسيس قوات التحرير الشعبية في سنة 1970. يعني على رأسهم يمكن موجود اللي هو محمد علي عماره اللي هو اللي كان مسؤول قائد الـ الـ الـ الـ الـ تقريبا
1: المنطقة الرابعة. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: عندك الأمين محمد سعيد، عندك مسفن حقوس. وبالمناسبة مسفن حقوس عندما انفصل من الجبهة يعني حرب بسلاحه يعني للمعلومية يعني.
1: نعم.
0: عندك محمد عمر عبدالله.
1: نعم.
0: اللي هو أبو طيارة. عندك محمد عثمان أحمد.

0: عندك عمر دامر، عندك علي عثمان، عندك موشا امباي،
1: نعم،
0: بعدين عندك مثلا محاري دبساي. هؤلاء الأسس وقوات التحرير الشعبية اللي تحولت بعدين للجبهة الشعبية.
1: نعم.
0: حتى هؤلاء لن يذكرهم. ننسى المرحلتين، المرحلة السياسية وأيضا بداية الثورة، لكن الناس اللي أسسوا حتى التنظيم،
1: تنظيم
0: نفسه الذي يقوده
1: يعني.
0: واللي هو مثلا نعم. وصل على أكتافهم مثلا في هذا المكان. فنحن قاعدين نتكلم عن أي حرية، يعني حرية لا تذكر فيها محاسن، محاسن موتاك،
1: مؤسسين
0: لحين نفسك في السلطة وغير موجودين في الحياة. يعني هل مثلا أنا يعني زي الشيخ إبراهيم سلطان مؤسس الرابطة الإسلامية والحراك السياسي في إريتريا، يعني أكسر عليه مدرسة تفتح باسمه بعد كده تغلق؟ ليه مثلا يعني؟
1: لما هي نفس اللي
0: نادي ليه ما يكون
1: في أساس لما نتصل وبزيحوا قال لهم
0: نفس
1: الموضوع نفسه على الموضوع بتاع غيره وموضوع أنه هذا الوطن لا يعرفه إلا نفسي ويجب أن يشكله بمزاجي وما يتناسب معه يعني.
0: والشيء المؤسف أحمد نعم. يعني
1: أنا كنت أسأل بدون على حديثك أحد الأخوان الدرس في إريتريا، قلت له تاريخ يعني إحنا نعرف التاريخ في بعض البلدان في المنهج، التاريخ ذاته يدرس الشخصيات الوطنية، أي بلد بيدرس تاريخه لأولاده من الابتدائية الناس تدرس التاريخ. نعم. في إريتريا ما في كلام
0: لا يعني. ممنوع ما في.
1: نعم. واحد الأخوان اللي حضروا صاوة قال لي مش يدرس، قال حتى التاريخ بتاع الجبهة قال كانوا يشوهوه لنا، قال
0: صحيح
1: المجموعة بتاع قبائل وبتاع قصامين ورجعين
0: مسلمين رجعين يمينيين
1: وعامة ويمين.
0: نعم. نعم.
1: كان يقول
0: نعم.
1: لنا كده في قال كذا صفحات موجودة عن تاريخ تشويه لجبهة التحرير.
0: نعم نعم يعني. ويمكن هذه الأشياء أحمد طبعا ما في تاريخ يضيع بالتمادي او يمسح اصلا
1: طبعاً.
0: هذا تاريخ موجود نعم. موجود مع اشخاص موجود مع جماعات
1: وسيحيا
0: يوما ما
1: مرة.
0: لكن نحن نتذكر هذا اليوم احمد، هذه هي الالام التي لابد ذكرها، مش
1: نعم.
0: كون انا عملت احتفال ولا ضربت دلوكة، من حقنا أن نفرح، لكن أيضا من حقنا أن يكون
1: ما فيك خير أنت لو احتفلت بالاستقلال وتقاديت عن هذه المآسي يعني.
0: وهؤلاء
1: ما هذا الجبن، ما هؤلاء لا يجب أن تذكر هذا النضال وهذا الوطن قاعد تحتفل باستقلاله، ما جعل جهد هؤلاء وتضحيات هؤلاء. فنحن ما يعني كل المطلوب ما تكون أمعة يعني، قدر ما يضربوا لك زي ما تقول موسيقى بتجي ترقص يعني، يجب أن يكون لك شخصية استقلالية، يجب أن تميز بالذات الجاليات الإرتية اللي تعيش في دول، أنا بستغرب يعني في الدول الغربية وتعرف محاسن الديمقراطية يعني محاسن التعدد السياسي يعني. أستاذ عمر جابر الله يرحمه كان يقول نحن ما كنا نعرف معنى الديمقراطية، قال شخصيا مرة كتب مقال
0: نعم.
1: بيقول لما جيت أستراليا عرفت معنى الديمقراطية، قال نحن بنقول زمان بنرفع شعار الديمقراطية لكن هنا قال شعرنا بحلاوته العملية.
0: عملية شايف. وأيضا أحمد مثلا يعني من ضمن حديث الشيء اللي استغربت فيه
1: نعم.
0: يتكلم عن ديون أمريكا كانت 30 مليار والآن بعد الحرب مع إيران وصلت ل 40 مليار.
1: 40 نعم يعني شيء قريب من يعني التفوق التكنولوجي. ما أقول لك أمريكا بعدها يعني أنا ما أعرف هل هذا حيفرح ترامب ولا ترامب طبعا ما حيستمع إليه، ترامب ليس عنده وقت طبعا عشان يستمع إليه، لكن
0: حتى لو استمع إليه نعم. أشياء زي دي تكون زي ما تقول لحفظ ماء الوجه
1: نعم.
0: بتمر في السياسات في تلاعب كثير
1: نعم
0: بتأكيد، لكن على الهواء بقول
1: لا كلام. أنت حدد موقفك من أمريكا، لكن ما في داعي تخش في التفاصيل الحياة اليومية بتاع أمريكا، تفوقهم التكنولوجي وتفوقهم النووي يعني هذه الأشياء ما هذه الآلاف القاعدين في الاستوديو أمامك ما يستفيدوا من هذه، وهم زي ممكن متابعين المسائل يعني هذه قضايا إريتريا ممكن تشرح لهم بهذا التفصيل الممل، لكن انت بتديهم شيء ما يعني ما عنده علاقه اصلا ببلدك وبشعبك، وحتى من اهتمام ما من اهتمام على شعبك
0: ما من اهتمام
1: التفوق الدين الامريكي، يتحدث عن الدين الامريكي
0: انا مالي ومالي يعني، انا امريكا تدين 40 مليار ولا 50 مليار
1: زي ما قلت انا بتوقعه من جامعه محاضر جامعي استاذ ثانويه ممكن يدينه
0: او محلل سياسي كمان
1: محلل سياسي اعلامي
0: نعم.
1: يعني
0: يعني انا
1: رئيس يعني دوله يخش في تفاصيل بتاع دوله اخرى بهذا الشكل.
0: امبارح احمد يعني الكلمه كلها كانت حوالي 26 او 27 دقيقه
1: نعم،
0: يعني انا كنت انتظر اي حاجه يعني الواحد
1: سمعت عليها مباشره
0: سمعت عليها كامل.
1: انا قريت الملخص الانجليزي كتبه وزير الاعلام ياباني قبل ما اسقط، هو ذاته الان ترجمته
0: اصلا بالانجليزي استمعت
1: يعني
0: له
1: نعم.
0: يعني كنت انتظر كلمه حاجه تكون عندها علاقه مثلا بما يخص إريتريا
1: نعم،
0: لكن احمد
1: زي ما قلت في السطر في الكلمه الاخيره وكان بتقريها كان في ترجمه كان في ترجمة للحديث
0: وطبعا يتكلم بالتجرينة. أنا طبعا أنا نفسي تجرينة فسمعته بالتجرينة بعد كده اكتفيت يعني. أسمعي مثلا سواء كان بالعرب ولا بالتجرينة يعني. I don't know. لكن ما أعتقد كان في أي ترجمة.
1: ما في ترجمة لأنه يعني ده ننوه على أنه الشعب الأردني كله ما كله يجيد التجرينة. أنا متأكد في ناس كتار في أسمر حتى ما يجيد التجرينة.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: ده من القرايب ذاته أنا بقول يمكن في رئيس دولة يمكن الوحيد يمكن بعض الشعب ما يفهمه.
0: نعم.
1: شيء مؤسف كمان. نعم. هذه عندنا يمكن غريبة الدول الثانية يمكن الغالب أنه تفهم اللغة القومية أو اللغة الوطنية الصعيدة الناس بتفهمها.
0: هو ما دايرك تفهم أصلاً. عشان كده ما يكون في ترجمة.
1: في جزء كبير من الشعب الأردني لا يفهم لغة الرئيس يعني.
0: أنا عايز أقول لك كلام أحمد. نعم. حتى اللغة التجرينة والكلمات اللي بيستعملها هو بيستعمل كلمات عربية كثيرة بالمناسبة.
1: هو نفسه
0: في إدخاله يعني.
1: قبل كان الأستاذ عبد علي المنادي عبد علي كان مرة قال استمع له وبيقول دعونا نستعير بعض الكلمات من العربية. هو ما عنده معنى قال استعير كلمات من اللغة العربية. هو نفسه قال الكلام ده.
0: نعم نعم.
1: زي ما طبعا ما في مقارنة بين تجرينة وعربي من حيث الضخامة واللغة اللي أنا طبعا
0: لا أنا قصدي القصد وين حتى طريقة التجرينة بتاعته نفسها. أنا متأكد الناس اللي كانوا قاعدين في القاعة يمكن أول ما يسمعوا كلمة إريتريا أو شهداءنا أو حرية يسفقوا. أما لو استمعوا للكلام اللي قاعد يقولوا لازم يستمعوا له يمكن ثلاثة أو أربع مرات وبأذان صاغية عشان يفهموا كلمة كلمة هو بيقصد شنو. أنا كلماته كلها موطنة هي وكله في كل حديث بيدخل كلمات جديدة. من ضمن الأشياء اللي أدخلها مبارح مثلا عندك الشعار بتاع تصمدو اللي قاعد يتعامل مع
1: مع سيوبيا
0: مع تيغراي بالذات
1: مع تيغراي بالضبط. نعم.
0: فبيتحدث بانه مثلا اثناء ما كان يتناول امريكا دخل كلمه تصمدو كذا مره يعني شايف. ويتكلم عن كوبا وعن اللي هو فنزويلا عن اختطاف رئيس فنزويلا عن حرب ايران. انا ما اعرف عن المشاكل دي. انا أول أعمل الهومورك بتاعتي بعد كده أشوف الجيران يعني لو في جيران أصلا. لكن نحن معزولين تماما أحمد بلد مقفول وفي النهاية يمكن لإرضاء الآخرين
1: يمكن الزميل برهان لأن الشعب الأردني يمكن ما عنده إنترنت وما بيتابع الأخبار يمكن عشان كده قاعد يديهم يمكن نوع من الأبديت زي ما
0: يا رجل أبديت كل سنة كل 12 شهر يعني إحنا نكون سامتين 11 شهر و 29 يوم ويدينا أبديت مرة واحدة ما يدينا أبديت كله هنا يعني.
1: لا هو لا
0: حتى شوف التناقضات يعني في اللقاءات اللي بيعملها يعني كان عنده كذا لقاء مثلا هذا العام يعني كما ذكرت مثلا موضوع الموضوع اللي هو الطرق وعدم المياه يعني في استهبال اكثر من انه انت تقول للشعب سبب ما يزر له خيدا لومبر ما يبسب زر له يمت
1: لا مش قضايا يتكلم عن الرئيس البلديه في البلاد من شيبيا يعني. بتعمل شيبيا دي قضايا
0: حتى كرئيس
1: الكاونسل ممكن يتكلم في القضايا
0: انا معاك بس ايه حتى توجيه الشعب بانه انت لزومك شنو كرئيس مثلا اذا ما حتجيب لي مويه وكهرباء وتفتح لي مدرسه وعياده ما ده شغلك
1: المفروض تستقيل انت اصلا
0: الموضوع الثاني اللي وعد به للتحسين قبل شهرين او ثلاثه لو تذكر في الغاو
1: نعم.
0: يعني اتناول عدم صلاحيه الطرق اللي موجوده عدم وجود الشركات نعم. عدم الاشياء دي كلها ونحن ما عندنا حاجه وكذا فنت كل شيء الان في اخر كلمته قال يعني ان شاء يعني في مش ان شاء الله لكن حيكون في يعني
1: وعودات وعد يعني
0: وعد نعم. اللي هو حيكون في مثلا افتتاح التعليم حيتحسن تحسين في الصحة نعم. تحسين في الاقتصاد وكذا
1: وسنة جاية حنسأله من الوعود ده زي ما قاعد نسأله من 2014 نعم. الدستور نعم. قاعد نسأله نعم. بعد 12 سنة نعم. سألناه نعم. وين وعدك بالدستور نعم. برضه حنسأله
0: حاجة وحتى سنة. كل واحد أي إريتري لو أدى وقت لنفسه 5 دقائق ورجع كل نعم. اللقاءات اللي بيعملها خليك مش في اللقاء ولقاءات مختلفة في لقاء واحد يعني لو استمعت له بأذان ساقية حتلاقي تناقضات مليئة جدا فأنا ما بعرف هو بيتكلم عن وحدتنا وقوتنا وين هي القوة دي وين هذه الوحدة واتكلم عن زي ما قلنا مثلا عن الدول في القرن الأفريقي نعم. والمشاكل التي تواجهها سواء كانت طائفية أو قبلية أو يعني نحن مثلا السنويا اللي بيجبروا عشان يلبسوا زوريا ويلبسوا طرحة ويظهروا مع بعض بزي مشترك يعني هو ده الوحدة مثلا أنا كوني جبت صليب وهلال وخطيتهم مع بعض أو جبت واحدة محجبة واحدة لابسة زوريا ده هو الوحدة مثلا يعني دي كلها شكليات وتعال أخرج خارج الشارع اللي كان يعمل فيه اللي هو شارع كومشتاتو طبعا الكرلفان كان في الشارع حتى الكرلفان هذا العام أنا إن لم أكن مخطئ حتى شعارات طريقة كتابة كان باهل جدا صراحة ما عدا الملابس. والشيء الغريب أحمد يعني في لقطة يمكن تكون أيضا أنت مرت عليك ومستمعين أيضا يكونوا مرت عليهم. التلفزيون بيعمل لقاءات من أبناء قومية التجرينيا وجاب واحدة مثلا بيسألها يقول لها يا أخي أنت اليوم قاعد تمثلي قومية الساهو. لا هي تجرينيا يعني ما في بناس ساهو يمثلوا نفسهم مثلا. يجيب واحد برضو أنت برضو تجرينيا والآن قاعد تمثل شنو لابس سدير وكذا والله قاعد يمثل الدناكل. يعني معقولة حتى الأشياء البسيطة
1: أبناء القومية الحقيقيين ما يمثلوا قوميتهم بنفسهم.
0: فماذا يعني هذا الكلام؟ يعني نحن مجرد العدد اللي موجود أو القوميات اللي موجودة أو الإثنيات اللي موجودة مجرد شكليات هي، فلا بأس يعني أنا أجيب شوف فعد الربع مثلا زي ما أيام الثورة أتذكر كنا في الطلايع كنا نجيد كل أنواع القوميات الرقص مثلا كنا نرقص البازة والبارية الساهو البلين. يعني أي إنسان أنا في مرحلتي الشباب أو الأطفال اللي كانوا في تلك المرحلة في 78-79 كلنا كنا نجيد كل الأنواع القوميات لأنه كنا في الفرقة الفنية للثقافة والتوعية. هنا لا بأس، لكن الآن نحن دولة والدولة لها قومياتها. لو توزع مثلا الفرص بالتساوي لكل القوميات ليه مثلا التجري يحتاج واحد تجريني عشان يمثله؟ ما هو موجود يعني
1: موجود
0: يلبس السدير بتاعته ويجي وخلي التجريني ذاك يلبس الزوري بتاعته ويجي
1: وكل القوميات زي ما قلت ولنا التوزيع العادل يعني انت في كل حي تدرب زي ما
0: تدرب
1: هذه القوميه تدرب هذه القوميه كده.
0: وهذا مؤشر خطير جدا صراحه. يعني الانفراد ليس الان في السلطه او السياسه فقط لكن حتى هويتك بتنزع من قبل الاخرين وانت تمثل من قبل الاخرين وانت حي
1: يعني. وهذا البلد بلدك وارضك يعني ويحق لك يعني من ثرواتك.
0: وبالمناسبه مهما عرضت ومهما تدربت انت ما حتجيد مثلا سواء كان الرقص او القناء بتاع قوميه اخرى مهما بجيت يعني
1: وما حتلقى قبول كمان.
0: لا ما حتقدر
1: يعني
0: ما حتقدر.
1: يمكن من الناحيه الفنيه يقول تدربت مثلا ولكن شنو ما تلقى قبول
0: حتى ما حتجي
1: يقول لك ده ما قوميه.
0: لا مش كده يعني حتى في الاداء احمد يعني زي ما قلت لك في فتره الطفوله الواحد كان مشارك في أشياء كثيرة حتى مهما جدتها يعني جودتها سواء كان القناة أو الرقص أو الفلكلور أو التمثيل ما تجيده زي صاحبه مهما كان لأنه في أشياء بسيطة جدا لكن بتفضح التمثيلية كلها بتعرض التمثيلية
1: كلها. جميل جدا مستمعين الأكارم كانت ذلك تعليق إذاعة صوت إريتريا عن كلمة الرئيس الإريتري بمناسبة الاستقلال. والكلمة كما قلنا طبعا تتوافق مع جميع كلماته في 35 سنة أو 34 سنة الماضية. دائما يركز في الشؤون الخارجية ولا يتطرق عن القضايا والهواجس الحقيقية لمواطنيه. زميل برهان يمكن حنعود لفعالية أمس يوم المعتقل لكن قبل دعنا نذكر مستمعينا الأكارم كما قلنا في بداية برنامجنا هناك عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء بعد غد الأربعاء 27 مايو. هذا العام طبعا شاهدنا أكثر من موقع لصلاة العيد تقيمه الجاليات المجتمع الإريتري الكريم. عندنا في الشمال اللي هو كاريغو بارون سبورتس ستيديوم ستكون فيه الصلاة هناك إن شاء الله. التكبيرات حتبدأ من الساعة 8:15 8:15 والصلاة حتكون 8:45 9:45 تكون صلاة العيد في منطقة الشمال في كاريغابن سبورتس ستيديوم اللي هو 127 كاريغابن رود كاريغابن الحي. ده طبعا زي ما قلنا قاعد يقيمه مركز آدال وهو طبعا آخر من التحق بهذه إقامة صلاة جمعية وهذه أول صلاة لهم أهلنا في الشمال. إذا المستمعين الأكارم إذا أنتم من سكان تلك المنطقة أو حتى من الوسط من أينما كنتم في مدينة ملبورن وأردتم الذهاب إلى الشمال والصلاة في منطقة الشمال في كاريغابن سبورتس ستيديوم اللي هو 127 كاريغابن رود كاريغابن الحي. لكن اللي ما تنسوا أن التكبيرات حتبدأ 8:15 والصلاة حتبدأ 8:45. عندنا صلاة أخرى أيضا في حديقة فوتسكري زميل برهان فوتسكري
0: العام هل مسجد النجاشي
1: مسجد النجاشي أو مأسر النجاشي طبعا قاعد تقيم صلاة العيد للمرة الثانية في الحديقه العامه في داحيه فوتسكري الساعه تقريبا 9:15 8:45 وعندنا ايضا المركز الرابطه مركز الرابطه طبعا عنده معروف ايضا سيكون سيقيم الصلاة ايضا يوم الاربعاء ففي مركزه اللي هو في دعونا يمكن نكتب الاعلان نعم
0: 260
1: نعم 160 نعم 160 في روك بارك
0: نعم
1: روك بارك نعم
0: مركز الرابطة طبعا معروف للجميع
1: نعم
0: نعم
1: إذا مستمعين الأكارم أمامكم خيارات عديدة لمن أراد أن يسلي في الشمال عندك كرجمة ولا من أراد أن يسلي في الوسط كرجمة نعم 125 كرجمة
0: نعم
1: الوسبورت استوديوم طبعا وعندنا في فوتسكري الحديقة العامة فوتسكري النجاشي وعندنا في مركز الرابط أيضا الخيارات كثيرة مركز الرابط 160 غريغس رود اللي هو تارجانينا
0: نعم
1: 160 كيرغس رود نعم اللي هو في تارجانينا والصلاة تكون الساعة 9 لمن أراد أن يسلي هناك أيضا في الرابطة إذن الخيارات موجودة والتعدد نشكر طبعا كل المؤسسات هذه قاعدة تقيم صلوات عيد الأضحى المبارك ونتمنى كل عام والجميع بخير وإن شاء الله حتتملي بالتأكيد هذه الأماكن أعتقد يوم الأربعاء إذن ما في مطر وكذا الجو حيكون صحو على الأقل الصباح تقريبا سوى حسب الموبايل قدام قاعد اشوف الطقس حاليا يوم الاربعاء بكره في امطار قاعد يقول خفيفه لكن يوم الاربعاء الطقس يعني حيكون صافي او في رياح لكن ما في امطار اذا من احياء من باب السنه طبعا الصلاه في الفضاء الخارجي ولكن الاستديو طبعا عندنا اهلنا في الشمال حتى لو جات المطر طبعا الناس جاهزين ممكن يخشوا في المباني عندك الرابطه طبعا مبنى ايضا بامكان اذا دهمتكم الامطار ممكن تدخلوا الشيء جميل تقريبا كل الفعاليات الثلاثه الرابطه والنجاشي وادال كلهم عندهم ايضا بعد الصلاه عندهم زي ما تقول نشاط كده خفيف من ضمنه وجبات خفيفه فخلوا دعوا اليوم يوم عائلي يعني الواحد يشيل عوائله ويشيل اسرته ويذهب للمكان اللي يختاره
0: نعم
1: زميل برهان إذن بالأمس كان لدينا فعالية أيضا على شكل سريع يمكن لو طرقنا فيها كان
0: بالمناسبة نعم يمكن في برنامجنا القادم سوف نستمع للقاء الفعالية
1: يوم المعتقل الأريتري لكن المعتقل كمان كان يوم يفترض كان يوم 14 أبريل لكن نعم الأخوان المبارحة طبعا اللي هو الحراك الشعب والحياة طبعا
0: نعم
1: وتحدثوا فيها زي ما قلت نجلي معتقلين اللي هم ياسين خالد ياسين عمدو وعندنا عبد الرحمن مرانت
0: نعم
1: طبعا أبناء معتقلين طبعا
0: نعم.
1: وربنا يفك أسرهم والحديث كان من المؤلم طبعا
0: صحيح
1: وفي شؤون وشجون وكنا نتابعه عن طريق لأن للأسف أنا شخصيا ما قدرت أمشي لظروف نعم. يمكن صحية نعم. وكذا نعم. لكن زميل براح حضرت أنت فعالية مهمة يجب أن نرجع عليها نعود إليها يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله
0: سوف نعود إليها وأيضا إن شاء الله سوف يكون لدينا لقاء مع هؤلاء الشباب أبناء نعم. المعتقلين
1: نعم
0: لكن القصص أحمد فعلا مؤلمة يعني عندما تسمعها من الإنسان الذي عانى طريقة السجن طريقة الاختطاف طريقة المداهمات بالليل يعني وهؤلاء الشباب الذين كانوا يتحدثون بالأمس هم كانوا أطفال يعني عمر 6 و7 و8
1: يعني سنين 91 و94
0: نعم نعم, نعم, نعم يعني من ضمن الأشياء الـ حكاها مثلا مراند قال والده كان مسجون أيام الدرك وقبل التحرير خرج من السجن ب5 شهور خمسة شهور فقط
1: نعم
0: وسجن في 91 في شهر
1: سبعة نعم
0: يعني شهرين
1: من التحرير يعني نعم
0: القضية التي سجن من أجلها يعني حرر من قبل بعد التحرير وبعد ذلك عاد إلى السجن بعد شهرين
1: سبحان الله وإلى اليوم
0: يعني من ذكرياته
1: عميد السجناء
0: يعني من ذكرياته من ذكريات هذا الشاب بيقول في زمن الدرك عندما أتوا في البيت ويعني أخذوا والدي من البيت قال مرانا طبعا تاريخه معروف على مستوى إريتريا
1: نعم
0: فأنا كنت طفل قال والدي وقت شالوه السجن قال لي يسألوني قال لأنه أول 7 شهور قال كان في تواصل تقريبا ولا أول 7 سنين
1: نعم.
0: من كارشيلي من كرن وكذا نوصل له الرسالة تجينا رسالة ما كنا بنشوفه قال لكن على الأقل كان في تواصل وعارفين مكانه لكن بعد 7 شهور قال لا ندري حتى اليوم أين هو حي أم ميت يعني.
1: قال كلمة كمان لفتت انتباهي أنا كنت بتابع عن طريق الأونلاين قال اللي هو الجواسيس ولا بعد نعم شبحته هناك كان بيقول لنا جاي دستور والناس حتتحاكم وخلونا نأسس الدستور
0: نعم
1: ولا
0: نعم
1: كان يعني يفك هذه الإشاعات قال نعم
0: حتى يعني قال قابل مسؤولين كبار في مختلف الدول لأنه هو كان بيدرس في ماليزيا
1: نعم
0: فحتى عندما أتي قال في الاجتماعات وأسألهم مسؤولين يعني وزراء بيقولوا لي قال نحن ما جينا للقضية حل الآن ودي ما قضيتنا يعني ده كان الرد البيئتي
1: وزراء أرتلين يعني
0: فعلا قصص مؤلمة أحمد يمكن الوقت ما حيساعدنا وإن شاء الله سوف نسمع هذا الكلام من منهم يعني بس أكمل لك موضوع أخونا مراند يعني عندما أخذوا والدي قال بيسألوني قال يعني أي حد يسألنا عن والدي قال بقول لهم كوماندوس نسأوه ده اللي كنت أعرفه قال بس كوماندوس نسأوه يعني دي الكلمة الوحيدة اللي كنت بعرفها بيقول يعني أما قصة والده لخالد أيضا قصة مؤلمة
1: ياسين عمرو نعم
0: يعني خالد بيقول والدي ما كان سياسي قال رجل كان أستاذ قال أستاذ يعني ما يمشي يدرس أولاده ويجي بس ما كان عنده أي شيء قال يعني وهو رجع لإريتريا بعد تحذير من بعض الناس قال لهم أخاف من شنو أنا ماشي بلدي وأنا أستاذ يعني فحتى بخطأ بيقول أخذوا واحد جيرانهم أول مرة بخطأ
1: نعم
0: وبعد ذلك الجاسوس قال لهم لا لا لا مش هو البيت الثاني
1: وقتيا ولا عدلوه بعد
0: يعني. بعد نفس الليلة تقريبا
1: نعم
0: يعني. وناس قال يأتوا بكلاشيناتهم يعني حتى والد قال وقت دقوا الباب لوالدتي قال لها ما تفتح الباب استنى خليني ألبس لأنه كان نايم الساعة 2 صباحا يعني. فكسروا الباب قالوا دخلوه وشالوه يعني شايف فقصص مؤلمة فعلا والمعاناة التي عانوها كثيرة جدا لكن إن شاء الله نحن الآن هذه فرصة طيبة جدا ونحن محظوظين في أستراليا كون يكون في الشاهد الأول والمتأثر الأول من هذه الأفعال وهنا أعتقد أحمد الإعلام في أستراليا لازم يلعب دور كبير لإيصال هذا
1: الصوت هذا الصوت المؤلم نعم
0: للجهات
1: والعار كبير على
0: المعنية وتعريف عن نعم. هذه القضية
1: نعم.
0: على الأقل يعني الواحد زي ما يقولوا العمل اللي قاعدين نقوم به أحمد نحن هو إرضاء دمير لا أكثر ولا أقل يعني.
1: إذا نحن موجودين إن شاء الله باللقاء مع الأستاذين يمكن عبد الرحمن
0: مرانات نعم
1: وخالد خالد ياسين
0: نعم.
1: على الأقل ده أقل واجب ما نفعله إنه يأتونا إن شاء الله ونسمع صوتهم وبعد ذلك ما قلت أنا كلمتك أيضا عجبتني زميل برهان يجب أن لا نصوغ قلت هذا الموضوع بيننا وبين أنفسنا يجب أن نخرج إلى الفضاء وحتى اقترحت موضوع إسوان السوفيستريت والمكتبة العامة في إسوان في سيتي
0: يعني صراحة ساعتين في الأسبوع يعني سريع في نعم. دقيقة يعني يعذرون المستمعين
1: نعم.
0: نحن بسمتنا قاعدين نشارك هذا المجرم في الإجرام الذي
1: يرتكبه
0: لأنه يعني. عدم إبرازنا لهذه القضايا ونحن موجودين في بلد مثل أستراليا يعني ما حتأخذ منك مثلا كلها ساعة يا أخي بس في سوان ستريت إن شاء الله نفر واحد يعني.
1: نعم.
0: وأطبع القضية كتب بالعربي بالتقرينجة بالإنجليزي ما في أي مشكلة بالفرنسي بالألماني اليوم ما في أي عذر مثلا في عدم التواصل
1: نعم.
0: فياريت نقوم بأقل واجب زي ما قلت على الأقل عشان نرضي دميرنا يعني أما كون نكون متفرجين ونتذكر هذه القضية ننوم مثلا 11 شهر و 29 يوم ونتذكرها يوم واحد أنا بشوف مناسبة واحدة لا تكفي لهذه القضية يعني قضية حقوق الإنسان كارثة أنا ما أذن يكون في العالم يعني زي ما حصل في إريتريا ناس أبرياء موجودين في السجون على كل إن أحمد بيل واقف في راسنا راح نخلص مستمعين الأعزاء وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل والآن سوف تتابعون البرنامج اليوناني مع الأستاذ بيل
1: نعم